الاطفال، اوت على الفنادق، اوت على اللي صار له خمسه عم يحفر خنادق، اوت على حدود دير الزور. لكن صوب الحزب، حزب اجا ثوره اسلاميه على لبنان قتل

حطوا بسرد بيت سعود برحم بيت الأسد، خلفت مصلوم خلفت محروم، ربت حرمي شكات الحريري كانت تمشي محال البر، عصاية غاز كنعانت بس البلد كل، والشطب كعب الصليب الشطب على الخريط، راح ورجع هو وعاون يبرم على الحقيقة، والتحرير صار بعمل قبل المحرومين.

عم شم الازاز مطحون من ابواب البيوت منحى ما في داعي تقرا عالباب مفتوح اصحى من الشعب مجنون خلقه لهي

أصل الوطن حلم مش حور جماله مش مسحور عن جماله مسؤول بلاد قطعة سما وإنسانة تحت الأرض فبسلم موسيقى بنحاول نطول الحرية مش كلمة المصارعة حرة حرية الأصلع لا تشمل الغرة الحقيقة مرة الثورة مش كعك محلى الثورة قطع حبل سرة فشلت بنعيد الكرة حرائر وأرب سبرينج ام تي في وبلينج بلينج خصخصة حراك مات الملك عاش الكينج أرب سكان سينج ريميكس أني شيد عمرو خالد بكرافات يغني خالد ابن الوليد نوبل توكل صواريخ وقاد خود محجبات متسوقات سافرات متفوقات الحق مش شعيرة شرعية مش شريعة ومن كان يعبد محمدا فمحمد قد مات تسمح لي النخبة اشرب نخب خيبتها خيمتها غرزي مثل غرفة القذافي من أنتم أعطيتوا الجواب الكافي اقرأ ماركس بالسرير بينقلب التفسير بيطلع معك بالآخر إنه الحق على الفقير غادر منزل الوالد واخرج من التقطير

دنيا كبيرة قصصها كتيرة بلا وجعة راس بلا عصيرة هاي دنيا كبيرة قصصها كتيرة